0: جزاكم الله خيرا. بيس قرآن راديو تنزيل بروجرام
1: بيس قرآن راديو كادوركوغا مطورم قرآن بشدة قرآن سورة المؤمنون نوتي ونمدل نوتي پدنون وره بچننگل پارائنا نروحيكنا ده شيخ محمد اللحيدان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا

وأعد لهم عذابا مهينا وأعد لهم عذابا مهينا وأعد لهم عذابا مهينا وأعد لهم عذابا مهينا وأعد لهم عذابا مهينا وأعد لهم عذابا مهينا وأعد لهم عذابا مهينا

0: الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم

الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي

بلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول

بلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله

0: إن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله

وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل

ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ففتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم

قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر

تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد

0: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض

0: ذلك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
1: الله أكبر.
0: الحمد

وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.

ها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم

هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.

قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي

ميسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.

0: حيم.
1: سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. من أهل الكتاب. من أهل نون ساكنة الشاشم حمزة بالهار. من ديارهم إخفاء دالان نون ساكنة الشاشم. പിന്നെ ലി ഔവൽ ഹഷർ മാലനന്തും ഇഖ്ഫാ അയ്യഖ്റുജു എന്താ പറയുന്നത് അയ്യഖ്റുജു
0: ഇദ്ഗാം
1: ബിഗുന്ന വെരി ഗുഡ് വലന്നു അന്നഹും മാനിഅതുഹും ഹുസൂനുഹും മിനല്ലാഹി ഫആതാഹും അല്ലാഹു മിൻ ഹൈസു നൂന സക്ഷം ഹ ആണ് ഇൽഹാർ ലം യഹ്തസിബു وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم بيوتهم بشرير النتوان وايد المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة مد على أصولها وعند مد منفصل وبإذن الله وليجزي الفاسقين سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

0: الأول الحسن.
1: ما ظننتم أن يخرجوا
0: ما ظننتم أن يخرجوا
1: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم
0: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم
1: അടക്കം നല്ലോ മണിക്ക അന്നഹുമ്മ പിന്നെ അന്ന ഒന്നുകൂടി വളന്നു مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا
0: مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا
1: وقذف في قلوبهم الرعب
0: وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ
1: يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا
0: يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله

الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر.

0: لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.

0: هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض

استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاورك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا

0: وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا